0: مجرد ما تقدم لنا نقدر نقول كله راهو يعمل عند المؤسسة
1: الصحة والصحة وأن البلاد حفظها الله يشمل